Prophetess Retabuati, Unamisa Munina,
Nami is Saudia, Biso, Nabi, Radi is Obia. Yakui, a queen also beat me any Adin Kumo. It was 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556